0: Niall Horan دكنا دينر بارتي فوق بي ودالوقت جوا بايزنا الجمعة ديهلا هتخلف واحد من الأقوى كوميديانز تبالسا أمي جليلي بي 24 و 25 تلوليو جوا الانتركونتيننتال أرينا كونفرنس سنتر أكتر انفورماتيوني من فوق الويب سايت أنا bay.com دزمتي وملي انفورمات يونس لخرفت البليات جفير مراقبات وشتري البليات تياك إسا ستيسر
1: أنا

Revolving Door, Tate McRae for Energy 7 Bay. Win with Hyatt Centric. On Bay. ومجنا انت ستكون تقطع الجرنت تياك مع جنبول في الويكند جوا هيات سنترك مول. عندك الشانس تدربكو دان الويكند بريك كومبلت من بشين لي يسوى دقس 600 يورو باللي هيدنا لار اسبرينسة تياك لقاتك لك في الويكند. اما بدنا الستوريا تياك وقت بي بريكس رينك مع جيمي تاني نوانكا وين 499-000-897. تقول يوم سنكون ادناتو للشهات الشانس بيش يسبيتشا في الفينالي تانا ومبات الجمع نلعبو الفينالي. ايه good luck بيرا الشانس تياك يرجع يرتورنا عادة في الودو

0: Nirranka wa Tennessee Aflemkin kif idoq u l-erba neqsin 6 minuti da one of sonar Bay Throwbacks ma jifqux Rihanna Diamonds Rajnu Gejla unek
1: Good afternoon
0: Good afternoon u il-weekend ħanejlek mittama li kilħat kell weekend sabeħ ħafna jina l-weekend ti għaj vera kien speċjali ija wahda min dawk li ħatibqa tissemma jien għalija zgurax inna xin il-taqa ma wiet min l-lido li ti għaj
1: sewa
0: ma Vic Star 1, 2, 3 għal min ma jax min juħobbi segwi l-YouTube insomma l-YouTube scene jina nħobb ħafna Sidemen sewa KSI Vic Star bla bla bla u Vic Star Gimalta sewa Gimalta jina bil-fors rrit t-mur naraħ bil-fors kienet wahda min xewqat ti għaj u nna xin nħod kdeħ literalmen u video وخات بديخ وخات رترات وكل
1: يمياو اينا نستمد بكون شاف منو اينا سايد من من سيقويومش سمايد بيوم اما متى بيتايت لي لسير تراه ويكا ما سايش نفهم لاتشتامنت اما فرحانا ليك
0: ايفا تانكيو تانكيو الفات لي اك تقطيت الفي عال منو فين كبير تشاهات متى انتي ينافتو بديخ
1: بر ازمبيو
0: تلتقى مياو تعمل امقار تعمل يتيقلو سنتنسا ويقلك سنتنسا لورا وتقول تقطيت
1: مياو
0: امقار ديك الهلو ايك اللي تيقلو ازمبيو اما بيك فان ويقلك تانكيو فيري ماتش ريجي يان ايك Ali, Ali, ja, ja, it's a mind blown.
1: Il-silt wara jub għajt blara.
0: Le, le, l-ideja tija, li ħad, xiad, ma xsiltiex.
1: Insomma,
0: il-ritrat għandek tarah kollox fuq il-socials tagħna 897 Bay Official stenni nammek għal wara l-update għat-temp.
2: Malta's number one hit music station. Hey. It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Burkakara.
3: Get ready for summer savings with Ultimate Summer Sale. Save up to 50% on a wide range of TVs, appliances, electronics, and more. Grab your deal at ultimate.com.mt or visit one of our stores in San Juan, Paola, or Orme.
4: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic.

0: واحدة من الجودر رول موديل هاي هوب 3000 فايدنا نسمي بيها بسو السبع نقسن كوارت تافي العشية
1: Good evening
0: Good evening و عادة سيكون ام السمي فنالي يبدأ سمي فنالي تال FIFA World Cup 2026 سو عادة فرنسا كونترا اسبانيا مبات ليربا الارجنتينا كونترا الانجلترا اللي ديك ينبرس لنزوم بالانجليزي
1: سو فكر انك ام تيمز السا
0: السا ايربا ام بخيلة بو تيرت بليس مبات
1: شيفي ايربا تيمز
0: بالسا ام ايربا تيم سمي فنالي سمي فنالي ام فرنسا و اسبانيا وهم الانجلترا والارجنتينا سو اربع تيمات سو مبات في الفين الفينالي هيكون الهات
1: وشين البريدكشن تياك
0: البريدكشن
1: فوق الانجليزي
0: ينا
1: هاني جون ساسي غازا جيفيري ما اللو
0: نشتي نيج لك لي نشتي نيج لك الانجليزي يربحوها اما ارجنتينا دي السن حتى البزا جيفيري ينا ناكس البريدكشن تياي فاين نسبتشاو فرنسا كونترا الارجنتينا تو if it kun da xejta rematch għal franċiżi ma nafx ma tsax tgħid fil-ħajjex kien hemm anke timijiet li rebħu u kienu timijiet żgħar u l-underdogs rebħu fi din sena kienet World Cup tal-underdogs eh tal-bnin
1: jien ngħidlek li l-Ingliżi ħajaħżdu
0: it-tama minn fommok l-alla minn fommok l-alla
1: jien ngħidlek li tasnowx taħsbu min ħajaħsat u min le
0: ekku 9-9-0-0-8-9-7 għalissa komplu waħda ta' bella case ma I love it I love it I love it